أهلا وسهلا فيكم اليوم على راديو أليكس برلين 91.9. حلقتنا اليوم هي دايما برلين إيما برلين، معكم غيث العصيري، واليوم حتكون حلقتنا حلقة أغاني. احزروا شو هي الغنية اللي بعدها.

هلا سمعنا أغنية رايحة على الجامعة، أغنية عربية تركية أنا كثير حبيتها، بتمنى أنه تكونوا أنتم كمان حبيتوها وحبيتوا حلقتنا لليوم. وصلنا لآخر حلقتنا للأسف، بشوفكم المرة الجاية، معكم على الميكروفون قيس العصيري.